الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

يشتهون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا

الله لم يك مغير فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

أيعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالله.

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خف

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام

الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

لله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله.

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا معي

مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قومهم إذا

ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي.

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح

شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين

من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنت

مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

قلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم

أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا

الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن

وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا

وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

طائين البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية

أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهِي

عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الْمَصِيرُ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من

مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة.

به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري

ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عند

الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله.

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي.

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك

فوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم

إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل

تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ

أذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنا

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكم

تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد

إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

يرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير.

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباب

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

مبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

أدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا

ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع

أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

استعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

لتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

مكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا

وإسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

أتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت

وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم

بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون

إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه

وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

أرسلنا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدا

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: طب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
14: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
18: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
15: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
4: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
17: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
0: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور فتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
6: فلا يمكن تعويضها.
2: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
0: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
6: ومجتمعك.
2: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك ملا بنك لا، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: Danka. Bravo, guys. Nice. Nice.
1: I think that was a good shot.
2: حطينا حسيته حلو برشا. شو بيك؟
1: تعبت من الصبح لليل. Cut. Action. Cut. Action. I'm done.
2: بين نقول لك حاجة. عندي فكرة.
1: قولي شنو هي الفكرة؟ فكرة من أفكارك الحلوة أو تاني؟
2: No. Trust me.
1: I'm listening.

0: ونجمو نعملو هايكينغ زيدا.
1: هايكينغ
0: برشا حاجات، برشا حاجات اخرين.
1: واو، عمري ما درت هايكينغ.
0: ليتس دو ات.
1: انا معك، وإلا صار عندك افكار حلوه.
0: قلت لك عندي فكره.
1: سالي والخدمه ديالنا.
0: يلا يلا اوكي، يلا ستاند باي.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. فن الكابوس.
9: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
10: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
11: عزيزي السائق،
13: عزيزي السائق،
11: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
13: فلا يمكن تعويضها.
14: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
13: والمسؤولية.
11: معاً.
13: معاً.
11: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
13: ومجتمعك.
14: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
13: رعاية الأطفال.
15: نينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
16: يلا يا حبابي على طول
15: تيمول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

حلو ورد، صبا حلو ورد. عدنية اف ام تقدم برنامج صبا حلو ورد. صبا حلو ورد. عدنية اف ام تقدم برنامج صبا حلو ورد. صبا حلو ورد. عدنية اف ام تقدم برنامج صبا حلو ورد.

ويا صباح الخير ويا العافية على كل الناس اللي بتابعونا على عدنية اف ام في صفحتنا على الفيسبوك او عبر اليوتيوب او ايضا عبر اثيرنا في الاذاعة. اهلا وسهلا مستمعينا الكرام اينما كنتم داخل او خارج عدن، نحييكم من القلب الى القلب في برنامجكم الصباحي برنامج صباح الورد. نعتذر على عدم الظهور اليوم بوقتنا المعتاد، ولكن للأسف الشديد شوية ظروف صحية هل أدت إلى تأخرنا وإلى عدم تواجدنا يوم أمس. أيضا دعواتكم إن شاء الله بكل خير، وأنا أعتذر من قلبي لكل المستمعين والمتابعين اللي بينتظروا صباح الورد على التأخر اليوم وعلى عدم الظهور يوم أمس، ولكن إن شاء الله إن شاء الله ما نكررهاش. بس بجد يعني أنا أسفة جدا من قلب القلب، وهذا واجب علينا أنه نحترم متابعينا ومستمعينا في الانضباط في وقتنا، ولكن والله يعني أنا أتأسف لكل المتابعين والمستمعين وعلى عيني وراسي لكم جميعا. فصباح الورد، وأتمنى أنكم تتقبلوا اعتذارنا، وأقول خليكم معنا إن شاء الله في حلقة اليوم. بنستمر معكم شوية، فإن احنا تأخرنا احنا بنمد اليوم البرنامج إلى 10:30 معكم مستمعين ومتابعينا لاستقبال اتصالاتكم والمناقشة معكم في موضوع اليوم. قبل ذلك خلونا نذهب إلى أحوال الطقس ومن ثم نعود لموضوع اليوم.

المتوقعة خلال اليوم بمشيئة الله الموافق 30 يونيو 2026. المرتفعات الجبلية والانهضاب الداخلية تقصح إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على محافظات تعز إب الضالع حجة ريمة وصعدة، وأيضا هناك هطول أو متوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ذمار وصنعاء وعمران والمحويت ومرتفعات من لحج وأبين وشبوة، ومع إمكانية تكون الشبورة المائية أو الضبابة على أجزاء منها. أما المناطق الصحراوية فهو تقصح إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 50 درجة مئوية، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا ومثيرا للأتربة والرمال. إلى غائم جزئيا حار ورطب، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سهل تهامة وأمطار خفيفة أيضا على أجزاء من السواحل الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبوجه عام تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل إلى أقصى سرعة لها 40 عقدة. الطقس والدرجات الحرارة في كل من عدن فهي 29 إلى 37 درجة مئوية، أما الطقس غائم جزئيا إلى سحب ركامية. أما في المكلا فدرجة الحرارة 28 إلى 35 والطقس صح إلى غائم جزئيا والأمطار خفيفة. أما بالنسبة للحوطة في لحج فدرجة الحرارة 29 إلى 40 درجة والطقس صح غائم جزئيا. أما بالنسبة للغيضة فهو 27 إلى 32 درجة مئوية والطقس صح غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. للبحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو خفيف الموج إلى مضطرب شديد الاضطراب أحيانا، والسواحل الشرقية خفيف الموج إلى مضطرب شديد شديد الاضطراب أحيانا. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف الموج إلى معتدل يضطرب أحيانا، في محافظة أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى شديد الاضطراب وعالي أحيانا، كما نعرف أو كما نعرف في هذه الأجواء أنه في الشهور الآتية اللي هي 7 و8 و9 بيكون فيها البحر خطير جدا. نتمنى أخذ الحيطة والحذر، نتمنى أخذ الحيطة والحذر من كل الناس اللي بتحب البحر أو الذهاب إلى البحر والسباحة، من الصيادين من الغواصين وإلى ذلك. نتمنى لكم السلامة وكان الله في عون الجميع. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الله. إذن كما قلنا لكم بننتقل إن شاء الله معكم في هذا اليوم لموضوعنا بعد نصف الساعة ما بعد الإعلان إن شاء الله، تحويضا لتأخيرنا معكم. وأيضا دعونا نذكر أن أسعار الصرف ما زالت كما هي كما ذكرناها في السابق، لا تغير فيها، ونتمنى أيضا بإذن الله أن يكون هناك تحسن بالأسعار مقابل أسعار الصرف. وللتأكيد أكثر دعونا نقول أسعار الصرف كما هو معتاد في الدولار الأمريكي، في الشراء فهو 1558، أما بالنسبة للبيع فهو 1573، أما بالنسبة للريال السعودي مقابل اليمني فهو بالشراء 410، أما في البيع 413 ريال.
إذن مستمعين الكرام، كانت هذه أحوال الطقس وأسعار الصرف لهذه اليوم. دعونا الآن ننتقل إلى موضوعنا، ولكن بننتقل في أكثر وأكثر أو بنخوض في أكثر وأكثر بعد الفاصل. ولكن لا تنسوا مشاركتنا في هذا الموضوع لأنه مهم جدا جدا جدا. موضوعنا اليوم يتكلم عن هل ما زالت الأخلاق أهم من الشهادات أم أن زمن الأخلاق انتهى؟ موضوعنا اليوم مهم جدا، ويهمني جدا الاستماع إلى آرائكم حول هذا الموضوع، لأنه للأسف الشديد في زمن أصبحت فيها الشهادات مفتاحا للوظائف والتنافس للمؤهلات في ازدياد، يبقى السؤال هل تكفي الشهادات وحدها لصناعة إنسان ناجح، أم إن الأخلاق ما زالت هي القيمة التي تمنح العلم معناه؟ وهل يفضل الناس التعامل مع صاحب الأخلاق حتى لو كانت شهادته أقل، أم صاحب الشهادات العالية الذي يفتقد حسن التعامل؟ يا ترى إيش الإجابة عندكم؟ يا ترى هل الناس فعلا أصبحت تهم صاحب الشهادات العالية، وهل هي صحيحة أو مزورة في هذا الزمن؟ وما نشيش نخوض بأسباب كثيرة، وإحنا الآن عارفين ومشاهدين إيش الوضع السائد الآن في بلادنا، كثرة سرقة الشهادات وتزوير الشهادات، كثرة النصب بشكل كبير على الناس في مشاهد غير أخلاقية للأسف الشديد، واتخاذ مناصب ليست لأصحابها أو مراكز غير مؤهلة أو لناس غير مؤهلة. لكن بنجاوب على هذه الأسئلة وبنتكلم أكثر وأكثر بعد الفاصل. واللي بيتصل علينا الآن أنا أتأسف مش قادرة أرد عليك، لأنه باقي دقيقة واحدة نطلع فاصل بيفصل علينا أساساً الإذاعة تلقائيا. خليكم معنا بعد الفاصل على عدنية FM.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول، عدنية اف ام، عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول، عدنية اف ام، عدنية اف ام، ثقة.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء في برنامجكم صباح الورد. صباح الورد عليكم جميعا مستمعين ومتابعين الأحباء أينما كنتم مع سمية سميرة. إذن دعونا نعود لموضوعنا اليوم، وهل ما زالت الشهادات أهم، أو عفوا هل ما زالت الأخلاق أهم من الشهادات أم لا؟ ولكن معنا اتصال، خلونا نستقبل أول اتصال ونقول ألو مرحبا. يا ألو، ألو، ألو مرحبا، ألو مرحبا، ألو، ألو مرحبا، ألو، ألو مرحبا، ألو، ألو
1: سمية.
0: أيوة يا هلا،
1: أسمعك
0: أنا ما أسمعك، شو كنت
1: يا حلو. أنا سمعت كثير.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
0: الله يعطيك العافية يا رب. صباحك صباح الفل وصباح الرضا إن شاء الله.
1: صباحك وصباح الأسر الذي معك المذيعين، تحياتي لعدنان والمخرجة وجميعكم.
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
1: كيف حالكم؟ تمام
0: والله الحمد لله، تمام بخير وبنعمة.
1: على الموضوع،
0: نعم
1: الموضوع اللي هدرتي عليه.
0: أيوة تفضلي.
1: الأخلاق والشهادة تكمل بعض يا بنتي.
0: تمام صح، تربية
1: تكمل بعض
0: صحيح.
1: لكن عندك أخلاق وعندك نية للتعليم وتكوني وكما ما تقولي مؤدبة وتحترمي نفسك وتحترمي الآخرين.
0: صحيح، ولكن من الأهم الشهادات أم الأخلاق؟
1: ها؟
0: من الأهم الأخلاق أم الشهادات؟
1: أنا من ناحيتي الأخلاق.
0: الأخلاق أهم من الشهادات. حلو. والآن في زمننا هل يفضلون الشهادات أم الأخلاق؟ أنتي الشاي.
1: لا، الأخلاق يا بنتي، الأخلاق هي التي تثبت وجودك، الأخلاق هي اللي تتعاملي مع الناس بالاحترام وتقدير
0: صحيح.
1: كما ما تقولي الأخلاق هي اللي بتمشيك بكل حاجة.
0: صحيح، الله يعطيك.
1: لا أصبر وساعات خير.
0: صحيح، الله يعطيك العافية يا محمد، إن شاء الله وربي يديمك يا رب فوق الرأس.
1: حبيبي
0: الله يعطيك العافية.
1: أما أنا من ناحية الأخلاق،
0: أكيد الأخلاق هي
1: احترام الصغير والكبير.
0: صحيح،
1: وخاصة احترام سمية سمير وإذاعة حدنية جميعا.
0: أنت فوق رأسي ورأسنا جميعا، الله يديمك علينا يا رب إن شاء الله. الله يعطيك العافية
1: وشكرا يا حبيبي.
0: الله يعافيك.
1: الشكر.
0: ربي يعطيك العافية، مع السلامة. وكانت معنا أم أحمد وتقول لكم إنه الأخلاق أهم من الشهادات، ولكن ممكن الأخلاق تكمل الشهادات، فلذلك الأخلاق أم الشهادات؟ أصبحنا في هذا الزمان ما بين نكالين، يعني هل هو الأخلاق أم الشهادات؟ معنا اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا، ألو، ألو مرحبا. يا صباح الفل والعافية أم حمزة، كيف الحال؟
2: تحياتي لك حبيبي.
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله، تفضلي.
3: طيب. عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكاري.

0: يا أمير أحمد الحقني.
1: في ايه؟ حصل ايه؟ في ايه يا فتح الباب؟ ايه اللي حصل؟
0: اللوحة الأثرية.
1: مالها؟
0: مش موجودة في خزنة الأسرة أمير أحمد.
1: ايه؟ مصيبة يا فتح الباب، مصيبة. ازاي اللوحة تتسرق من خزنة القصر؟ ازاي؟
0: مش عارف، في حاجة غلط.
1: انت الوحيد اللي معاك مفتاح الخزنة.
0: ايوة، بس الخزنة ملعوب فيها امير احمد.
1: والكاميرات؟
0: الكاميرات؟ معرفش.
1: لازم نشوف الكاميرات، ومش عايزك تقول الموضوع ده لأي حد مهما كان.
0: حاضر امير احمد.

0: مش ممكن يا أحمد، مش ممكن. مين اللي دخل القصر وسرق اللوحة؟
1: مش عارف يا هنار، مش عارف. والكاميرات في حد معطلها.
0: ممكن تكون نعسة وأبوها شلبي؟
1: إيه؟ إيه اللي بتقوليه ده يا هنار؟ كده؟ كده يا هنار؟ طب والله العظيم أول مرة في حياتي أزعل منك بجد.
0: أحمد أنا أسفة، أنا أسفة مش قصدي، بس
1: أنت عارفة يعني إيه واحدة تبقى مراتي وأم عيالي بعد كده؟ يعني الأمان والسند والمودة والرحمة.
0: خلاص يا أحمد ما أقصدش والله، بس عشان هم لسه جايين و
1: الزوجة المسؤولة عن تربية أولادي ومسؤولة عن سعادتي وحياتي ممكن تسرق؟
0: يا أخويا خلاص خلاص، أنت هتعيط ولا إيه؟
1: أنا مش عارف مين اللي سرق اللوحة، وإزاي دخل القصر، وإزاي عطل الكاميرات، إزاي؟

0: حاجة غريبة بتحصل في قصر السلام لك يا بنات.
1: خير يا مسيو توماس؟
2: إيه اللي بيحصل في قصر السلام لك؟
0: في توتر، وبرنس أحمد مكتئب، ودي حاجة ضد الحدث وضد البروفات.
1: ممكن تكون حاجة مضايقاه خاصة بشغله،
2: وممكن تكون الأميرات الأربعة
1: الخمسة دلوقتي بقوا خمسة.
2: أيوة الأميرات الخمسة، مفيش ولا واحدة معجب بيها.
0: والدابة دوركو يا بنات، لازم نعرف الأمير أحمد إيه اللي مزعله كده.
1: ما تقلقش يا مسيو توماس، إحنا هنعرف.
2: النهاردة في بروفة مع الأميرة فايزة، وهنكون موجودين وهنعرف إن شاء الله كل حاجة.
3: أيوة يا نعسة، المشي هتكون كده بالزبط، مع بعض وعلى الإيقاع الموسيقي.
4: ماشي ماشي يا أحمد، بالراحة علي.
3: وبعدين أنت حضرت الكلام اللي أنا اديتهولك عشان تقوليه؟
4: كلام؟ كلام إيه؟
3: في إيه يا نعسة؟ كلام عن مصر وعن اسكندرية.
4: يا أحمد في إيه؟ في إيه اللي مزعلك كده؟ أنت متعصب ليه؟ قولي.
3: مفيش حاجة يا نعسة، مفيش حاجة.

0: لا ولد أحمد. ولدنا أحمد أول مرة أشوفه كده من ساعة ما اتولدت.
1: في حاجات مضايقاني في الشغل.
0: متأكد ولد أحمد؟ الشغل ولا الأميرات مزعلينك؟ أنا ممكن أطردهم كلهم برا القصر.
1: لا يا أنا، الأميرات مالهمش ذنب.
0: أيوة، يبقى في حاجة مضايقك. إيه يا أمير؟ إيه؟

0: هينفع نبلغ البوليس يا هنار.
1: ليه مش هينفع؟ دي اللوحة لازم ترجع وفي أسرع وقت.
0: آخر حاجة ممكن نعملها إننا نبلغ البوليس.
1: ليه؟ ليه يا أحمد؟
0: عشان لو الموضوع انتشر الحدث هيتلغي وإحنا هنشيل المسؤولية. عارفة يعني إيه لوحة أثرية تختفي؟
1: عندك حق، دي اللوحة دي بتتباع بملايين.
0: لازم نعرف مين اللي سرق اللوحة وفي أسرع وقت.
1: بقولك إيه؟ تحب نعمل لوحة شبهها؟
0: معقولة يا هنار؟ معقولة؟ طبعا هنتكشف، ولو محدش اكتشفنا في مصر هنتكشف في فرنسا وهنبقى حرامية.
1: يبقى لازم نتصرف بسرعة، ولازم اللوحة ترجع بأي وسيلة. لازم.

0: عليك يا أحمد، إخس، بتخبي علي. أمال لما بقى مراتك ها هتعمل إيه؟
1: كان نفسي أسعدك، كان نفسي تكوني أميرة على العالم كله.
0: بس أنا ما يهمنيش، ما يهمنيش غير إن أبقى أميرة قلبك أنت وبس، أميرة حياتك أنت يا أحمد.
1: مش قادر أصدق، مش قادر أصدق إزاي اللوحة تتسرق كده، ومين اللي سرقها؟ مين؟

0: ممكن أتكلم معك شوية يا أمير أحمد؟
1: تفضلي.
0: أنت عارف أني وصيفة الملكة روفان، وعايزة أقولك أن الأميرة روفان هي الوحيدة اللي تصلح زوجة ليك.
1: شمعنا يعني؟
0: مش علشان أنا وصيفة الأميرة روفان، بس صدقني هي بتحبك بجد. أيوة، عايزة تبقى جميلة الجميلات وأميرة العالم كله.
1: طب ما الأميرة ليزا وعين الحياة وفريدة بيحبوني وعايزين هم كمان يلبسوا التاج.
0: بس هي الوحيدة اللي تصلح زوجة ليك.
1: شمعنا يعني؟
0: مش علشان أنا وصيفة الأميرة روفان، بس صدقني هي بتحبك بجد. أيوة، عايزة تبقى جميلة الجميلات وأميرة العالم كله.
1: طب ما الأميرة ليزا

0: نهار. خير يا مريم، في حاجة؟
1: أحمد أخوكي النهاردة في حالة غريبة جدا.
0: وعرفت إزاي مريم إنه في حالة غريبة يعني؟
1: وأنا بعمل بروفة لفستان الأميرة فريدة كنت موجودة في القصر، سمعته كده كان عصبي جدا.
0: بصي بقى، هو في موضوع كده بس هبقى أقولك عليه بعدين يا مريم.
1: بس أنا حاسة يا هنار إني بعيدة قوي عن إني أفوز باللقب وأتجوز أخوكي أحمد بشرة زهدي.
0: ليه بتقولي كده بس يا مريم؟
1: حاسة أن أحمد مايل قوي للأميرة اللي جات متأخر للقصر.
0: أقولك الحقيقة؟ أيوة فعلا، بس ما تجيبيش سيرة لأي حد دلوقتي.
1: لا طبعا، ربنا يوفقه، أحمد زهدي طيب ويستاهل كل خير، وكفاية أنا وإنتي اللي عاملين تصميم كل الفساتين وهنكون موجودين في الحدث.
0: بس ادعي أن الحدث يتعمل أصلا.
1: يتعمل أصلا؟

0: مش عايز يا أميرة فريدة، مش قادر أتكلم مع حد.
1: أول مرة أشوفك متضايق كده يا أمير أحمد، وكل الأميرات على فكرة حاسين بالموضوع ده.
0: ادعي لي عد الأزمة دي على خير.
1: ممكن أعرف، يمكن أحلها لك.
0: يا ريت تعرفي، يا ريت.
1: حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك اقوى من النار، صدقني صدقني صدقني.
2: كاتاستروف، دي مصيبة، كارثة. ازاي اللي هتتسرق؟ كومون،
0: انت عرفت ازاي يا مستر توماس؟
2: رحت لفتح الباب وقلت له اوفري لابار، افتح الباب الخزنة عشان عايز اشوف اللوحة، فقال لي
3: مش دلوقتي مسيو توماس، فتح الخزنة بيكون في اوقات معينة.
2: رحت له مرة تاني فقال
3: مسيو توماس لازم نستأذن امير احمد زهدي لفتح الخزنة.
2: بيان سور، عرفت ان عنده ارتباك، وعرفت من شمس ومن نور الموجودين في العصر ان تابلو اتسرق.
0: وشمس ونور عرفوا ازاي؟
2: سمعوا من فتح باب.
0: مسيو توماس، انا عملت كل اللي اقدر اعمله علشان اعرف مين اللي خد اللوحه، ده انا شكيت في الاميرات اللي موجودين في القصر.
2: بونسيفو، تفتكر امير احمد ان اللي اخد اللوحه يرجعها بسهوله؟
0: طبعا لا،
2: ياخد كل اللي هو عايزه، بس اللوحه لازم ترجع. سي بان كيستيون دارجون، الموضوع مش فلوس، الموضوع ايفيمون، حدث عالمي، بلدين، مصر، فرنسا،
0: وسمعه الاسره العلويه، وسمعتي انا كمان، انا كده مستقبلي اتدمر.
2: او نو مون ديو، لازم نهدى ونفكر بقى.
0: هتعمل ايه يا مسيو توماس؟ قول لي هتعمل ايه.
4: FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية،
6: مستشفى ريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: عزيزي السائق،
8: عزيزي السائق،
5: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
8: فلا يمكن تعويضها.
9: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
8: والمسؤولية.
5: معاً،
8: معاً،
5: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
8: ومجتمعك.
9: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
8: رعاية الأطفال.
10: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. نافع للعبود الخبرة والريادة.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قرط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
12: بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
13: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
12: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
13: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
15: والتكنولوجيا المتطورة.
16: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
17: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
16: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: الأرض وطن الحياة. ليومنا هذا ما لقينا كوكب آخر ممكن يستضيف البشرية إلا الأرض. ولكن شو اللي خلى كوكب الأرض يدعم الحياة أكثر من غيره؟ شو الصفات اللي تميز كوكبنا عن باقي كواكب مجموعتنا الشمسية؟
1: في زمن من الأزمان كان في ولد صغير كل ما ينظر للسماء يتساءل عن الفضاء والنجوم اللي تضوي في الليل. هذا الولد كل ما يسأل حد من أصدقائه أو حتى من أهله شو هي النجوم، كان الجواب هو أنها أجسام مضيئة في السماء. لكن الولد كان يعرف أن النجوم أجسام مضيئة في السماء، لكن كان يبغي يعرف شو هي هذه الأجسام، ولأن ما حد جوابه جواب يرضي فضوله راح للمكتبة القريبة. ويوم سأل أمين المكتبة حتى يعطي كتاب عن النجوم أعطاه كتاب عن نجوم الفن، لكن الولد قال أريد كتاب عن النجوم اللي في السماء. ابتسم وعطاه الكتاب الصحيح، وأول ما فتح الولد الكتاب قرأ شيء خلاه يتفاجأ. قرأ أن الشمس هي نجم، ولكنها نجم قريب منا، ولهذا السبب نشوفها كبيرة وضاوية أكثر من باقي النجوم. هالمعلومة ظلت في باله حتى كبر، والتساؤل ما توقف عند هذا الولد في يوم من الأيام. وما بنستغرب إذا عرفنا أن هذا الولد يوم كبر صار العالم الشهير كارل سيجن. الفضول يولد الدافع للبحث والمعرفة، وبالنسبة لسيجن فضوله خلاه يتساءل هل في حياة خارج الأرض؟ واليومنا هذا ما قدرنا نلاقي حياة خارج كوكبنا، لأن اللي تقدم الأرض لأبنائها ما لقيناه في أي مكان آخر في الكون، على الأقل حتى الآن.
0: بكل بساطة الحياة موجودة على الأرض لأن هناك مياه، والمياه موجودة لأن هناك غلاف جوي سميك، والغلاف الجوي متماسك بسبب المجال المغناطيسي المحيط بكوكبنا. ولكن شو هو هذا المجال المغناطيسي؟
1: وهو مجال تولد نتيجة لدوران باطن الأرض حول محورها، ويمتد لمسافة 58 ألف كيلومتر في الفضاء الخارجي. وهذا الغلاف يحمي حياتنا لأنه يمنع الجزيئات الضارة المرسلة من الشمس من أنها تضرب الأرض.
0: هذا العامل لا ينفرد به كوكب الأرض فقط، بل موجود بعدد من كواكب مجموعتنا الشمسية. مثلا المشتري له مجال مغناطيسي أقوى من مجال كوكب الأرض بكثير. تحت الغلاف المغناطيسي يتواجد غلافنا الجوي اللي بدونه الحياة تنعدم، مش لأنه يوفر للكائنات الحية الأكسجين والأمطار والرياح، بل هو مكون من مجموعة من الغازات.
1: النيتروجين يشكل النسبة الأكبر من تركيبة الغلاف الجوي، لأنه يتوفر في نسبة تقدر بحوالي 78%، بينما غاز الأكسجين يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 21%، والنسبة المتبقية تشكل كافة أنواع الغازات الأخرى مثل الهيليوم، النيون، الأرغون، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء وغيرها. الغلاف الجوي من العوامل الرئيسية اللي كانت سبب باستمرار الحياة على الأرض، ووظيفته ما تقتصر على تزويد الأحياء بالهواء، بل إنما هو من وسائل الحماية، لأنه يشكل نوع من الدرع متعدد الطبقات حول الأرض، أو بمعنى أدق هو مثل الفلتر الذكي للأشعة الشمسية، يسمح بمرور الأشعات المرئية، الأشعات تحت الحمراء وغيرها من انبعاثات الشمس المفيدة، وفي نفس الوقت يمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية الضارة. يعني إذا قدرت الأشعة الضارة تمر من الغلاف المغناطيسي، يأتي دور الغلاف الجوي حتى يمنع وصوله للأرض. وبالإضافة هذا الشيء يلعب دور في تنظيم انتشار الضوء على سطح الأرض. هذا غير أن وجود الغلاف الجوي يساهم في تفكيك النيازك والشهب يوم يقتربون من الأرض،
2: والخلاصة
1: أن الغلاف الجوي من بين أهم الأسباب اللي سمحت بقيام الحياة على الأرض.
0: في نقطة مهمة لازم نذكرها، وهي أن كل نجم حوله منطقة معينة تسمى بالمنطقة القابلة للحياة. في مجموعتنا الشمسية هذه المنطقة تبدأ من الزهرة وتنتهي عند المريخ، يعني كوكبنا متواجد في منطقة متوسطة بحيث يتواجد الماء بشكلها السائل ودرجة حرارة معتدلة. ولحد الآن هذا هو النموذج اللي تأقلمنا عليه واللي نشوفه حاليا، ولكن في حال كان في حياة خارج الأرض ممكن تكون حياة متأقلمة على شروط حياة مختلفة.
1: مثلا حتى على الأرض عندنا أمثلة غريبة عن التأقلم، مثل نوع من أنواع الربيان يعيش في مياه درجة حرارتها 450 درجة مئوية على عمق 7500 قدم تحت البحر في المناطق البركانية اللي المياه فيها تغلي. يتغذى على مادة كيميائية اسمها سولفات الهيدروجين، واللي هي عادة سامة لبقية الأحياء على الأرض.
0: حالياً الأرض هي الكوكب شبه الوحيد في نظامنا الشمسي اللي يمتلك صفائح تكتونية. هذه الصفائح تشكل طبقة صخرية اللي تحيط بالكرة الأرضية، ومنها تشكلت القارات اللي نعيش عليها. من دون هذه الصفائح ما بيتم استهلاك وتكرير ثاني أكسيد الكربون، ودرجة حرارة الأرض بتزيد بشكل خيالي مثل ما صار في كوكب الزهرة. وعلى فكرة فهمنا للأرض يزيد كل ما درسنا الكواكب المجاورة، لأن يوم ندرسها يصبح عندنا نموذج آخر نقدر نقارن فيه كوكبنا به. مثلا يوم درسنا الفضاء لاحظنا أن في أقمار في نظامنا الشمسي تمتلك صفائح تكتونية بسبب الضغط وجاذبية الكواكب المحيطة. نحن محظوظين لأننا موجودين في كوكب الأرض في هذا الوقت، لأن خلال المراحل الأولى من تشكيل كوكبنا كانت درجة حرارة مرتفعة وتتعرض لنيازك واصطدامات مختلفة. لكن حاليا الأرض مستقرة ومحتفظة بخصائص تحافظ على وجودنا. لكن تخيلوا أن الأرض خسرت عنصر من العناصر اللي تحمي وجودنا. مثلا كيف ممكن يكون الوضع لو أن المجال المغناطيسي للأرض اختفى؟ ساعتها غلافنا الجوي بيبدأ يختفي تدريجيا. وأقرب مثال لهذا هو جارنا المريخ اللي فقد مجاله المغناطيسي من بعد ما كان كثيف وقوي قبل 4 مليارات سنة. ولكن كيف يمكن لكوكب مثل الأرض أن يحافظ على مجال مغناطيسي قوي لفترة طويلة؟ شو اللي يسمح بتقديم هذا النوع من الحماية؟
1: نحن قلنا قبل أن دوران لب أو قلب الأرض يشكل مصدر المجال المغناطيسي الأرضي، فخلونا نتكلم أكثر عن هذه الظاهرة. المناطق الداخلية من الأرض حارة جدا، والسبب يرجع لبداية تكوين الكرة الأرضية يوم بدأ لب الأرض بالدوران والاصطدام ببعضه، وبدأت تنصهر المعادن الموجودة في داخله مثل الحديد. والمواد المنصهرة اللي تطلع من البراكين هي مثال على درجة حرارة جوف الأرض، وحركة المعادن المنصهرة داخل الكرة الأرضية هي اللي تسبب المجال المغناطيسي.
0: يعتقد أن هذا هو بالضبط اللي حصل لكوكب المريخ. في البداية كان الجزء الداخلي للكوكب نشط، ولكن المريخ أصغر من الأرض، ولذلك فقد الحرارة الداخلية إلى الفضاء بسرعة أكبر، وفي نهاية المطاف أصبح غير قادر أن يحافظ على الحمل الحراري وفقد مجال المغناطيسي وانتقل ببطء إلى حالة الراهنة اللي نشوفها اليوم. أعطيكم مثال، تخيلوا في رغيفين من الخبز طلعوا من الفرن في نفس الوقت، واحد أصغر والثاني أكبر. في هذه الحالة المريخ هو الأصغر، ولذلك برد أسرع من الأرض. نحن اليوم صرنا قادرين نعرف شروط الحياة على كوكب الأرض من بعد ما درسنا الكواكب الثانية. النتائج اللي حصلنا عليها من الفضاء ساعدتنا ثاني أكبر. في هذه الحالة المريخ هو الأصغر، ولذلك برد أسرع من الأرض. نحن اليوم صرنا قادرين نعرف شروط الحياة على كوكب الأرض من بعد

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: أين تختار جهازا لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيت. أوه. ليخا.
19: اسمعها

0: تعشقها تعشقها الرعاية الكاملة الرعاية الكاملة.
1: بدافع للعبود
0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
2: في الحلقات اللي فاتت
3: أنا اللي بخلص على المشاكل عشان العجلة تدور.
4: نعم يا حبيبي، أنت بتشتغلني.
3: عفريت يا حسام. إيه مش عارف يعني إيه عفريت؟
5: غريبة يعني، رجعت سليم
4: يا أستاذ بلالينو. افهمني،
3: أنا ما اسميش بلالينو.
5: انتوا ايه حكايتكوا بقى؟
4: وطبعا لو وافقت هتطلب مني الحاجات الغريبة اللي بيطلبها الدجالين.
5: انت داخل الشقة بالجزمة، حرام عليك، ده أنا لسه مسحة يا مفتري. حسام جوزي راجل محترم.
4: متشكر يا حنان، ما هو ده العشم برضو،
5: وأنا بس اللي من حقي أهزأ.
4: ربنا يستر وما نلبسش الكلبشات. أن أن أن
6: الحلقة الرابعة.
4: طول عمري بحب الحواديت. في الحواديت اللي كنا بنسمعها وإحنا يا صغيرة كان دايما في واحد طيب وفي واحد شرير، بس الدنيا مش كده. الدنيا عمرها ما كانت كده. كل بني آدم في الدنيا في حتة طيبة وفي حتة وحشة. كل بني آدم جواه ملاك وجواه شيطان، بس ساعة لما الشيطان يغلب البني آدم اللي جوانا ممكن يخليه يعمل أبشع جريمة.
5: بتحط لي السم في الاكل يا حسام؟
4: لا سم ايه يا حبيبتي، انا سمك برضو، دي تلاقيها البسطرمه بس نفخت بطنك. خش الحمام كده وديها مع نفسك، هتبقي كويسه باذن الله.
5: لا لا لا، خلاص انا خلاص.
4: خلاص ايه؟ خلاص ايه؟
5: ليه كده يا حسام؟ انا عملت لك ايه ليه؟
4: حنان حنان، انت متي، انت متي بجد حنان. يا نهار اسود، انا اللي عملت كده، انا اللي عملت كده. تليفون. الو. ايوه ايوه يا استاذ بلالينو.
7: بلالينو ايه يا حسام؟ اسمي بلاليني
4: يا سيدي. بلالينو بلاليني بلانيلا، انا قاعد في نصيبه دلوقتي، هو ده وقته؟ تعال بسرعه الحقني.
7: ايه اللي حصل؟ انت عملت لها البسطرمه؟
4: هي رايقه معاك ليه كده؟ ايوه يا سيدي، وكلتها وشكل الموضوع طلع صح وماتت.
7: تمام. طب دلوقتي دخلت الغيبوبة؟
4: معرفش والله، يا وقعت على الأرض وأنا خايف، خايف قوي.
7: لا ما تخاف.
4: لا لا طبعا خايف. الله، أنت بتطبطب عليا. طب أعمل إيه؟ أتصل بالبوليس واعترف ولا أعمل إيه؟
7: أنت مجنون يا حسام، هتتصل تقول لهم إيه؟
4: أعترف إني قتلتها، يمكن يخففوا عليا الحكم.
7: يا ابني اهدى شوية، هتبوظ كل حاجة، هي أصلا لسه ما ماتتش.
4: أيوة، يعني أنا أعمل إيه دلوقتي؟
7: استنى نصايا كده وبعدين اتصل بالاسعاف ونقلها للمستشفى.
4: يا نهار اسود ومنيل، يعني انا هفضل قاعد جنب الجثه لوحدي نص ساعه؟ لا اخاف اكتر، تعال اقعد معايا.
7: لا طبعا ما ينفعش اجي دلوقتي. ايه يا حسام، انت كده هتكشفنا.
4: اكشفك ايه؟ طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا خايف.
7: ما تخافش ما تخافش خالص، اطمن، وانا هبعت لك ضياء.
4: ضياء مين وبلالينه ايه؟ اخوك دوت؟
7: لا لا، ده العفريت اللي بيعمل التعويذه.
4: يا نهار اسود ومنيل، يا جدع بقول لك خايف اقعد مع جثه تقوم تبعت لي عفريت واسمه ضياء؟
7: يعني لو اسمه هشام كان يبقى تمام معاك، وبعدين ما هو لازم يجي عشان يكمل شغله.
4: يكمل شغله ايه؟ هو بيشطب شقه لسه هيكمل.
7: ايوه، اصل هو ليه عندي فلوس من واحده لسه قتلها الاسبوع اللي فات، فمرضيش يخلص شغل مراتك غير لما حاسب.
4: يا جماعه انتوا عفاريت ولا نقاشين؟ تحاسبوا ايه ونيله ايه؟
7: اصبر انت بس، انا عارف بتعامل مع العفاريت دي ازاي. المهم لما يجيلك ما تقولوش ان احنا اتكلمنا، عشان انا قافل تليفوني ومش برد عليه. لما يجيلك اتحايل عليه يخلص شغله عشان الموضوع ما يبوظش. وخد بالك لو ما كملش شغله مراتك هتفوق، وانت عارف مراتك لما تفوق هتعمل ايه يا حسام.
4: انت ما قلتليش الكلام ده من الاول ليه؟ ليه؟
7: خلاص بقى يا حسام، تعامل مع الامر الواقع. يلا انشف، قول له اني هبقى حاسبه اول الشهر لما اقبض من الملاهي.
4: ملاهي؟ انا قلت من الاول انك راجل اهبل. والله راجل اهبل شكلك. في حد عاقل اسمه بلالينو؟ يا راجل اقعد.
7: حسام اسمي بلاليني، ومن فضلك احترم نفسك، دي هوايه مش اكتر. انا بشتغل في الملاهي الصبح، بعمل فخه الساحر التنين، وبالليل بشتغل مدرب اسود في السيرك. ما انت لو مهتم كنت سالتني من الاول.
4: لو مهتم كنت سالتك. هو انت قريب حنان مراتي ولا ايه؟ يا عم الساحر خلصني وقول لي انا اعمل ايه دلوقتي.
7: ما تعملش حاجه، ضياء هيجي لك دلوقتي وتفهموا سوا. سلام، عشان فقره الاسد هتبتدي.
4: استنى استنى، راح فين؟
7: ايه النومه؟ قلت لك ما تنطيش في النار قبل ما اقول لك.
4: بلالينو بلالينو، سيبها النومه وكنمني. يا دي النيله المهببه، يا دي النيله السودا، انا اللي وقعت نفسي فيها.
6: سامع عليكم. سامع عليكم يا جدعان.
4: وعليكم السلام. يا نهار اسود ومنيل، لا حبس حبس، الحقيني يا امه عفريت.
8: عملت يابا اللي عليا بصراحه، هو ده اخري.
9: اه يا حنان، اه يا حنان، انت السبب، انت السبب يا حنان، انت اللي خليتيني اعمل كده. اه يا حنان، اه يا حنان.
6: فوق استاذ حسين يا اسطى. قوم بقى ورانا مرانا، ما تتعبنيش.
9: انا فين؟
6: انا ما اتفقتش على اتنين في الناحيه دي.
4: الحقوني يا ناس، الحقوني يا كل.
6: في يا عم اتخضيت كده ليه؟ انت شفت شبح ولا ايه؟
4: انا بصراحه افتكرت حضرتك شبح فعلا.
6: لا اطمن، انا شبح بس يعني اطمن، انا مش شبح قوي.
4: طب الحمد لله.
6: لا يعني انا شبح بس انا في الاساس عفريت.
4: يا نهار اسود، عفريت يا ناس، عفريت يا كل.
6: يا عم ما تخافش كده، انت مش عارفني ولا ايه؟
4: لا لا، الحقيقه مش عارفك.
6: انا ديو.
4: ديا مين؟
6: ديا اللي نفذ التعويذه على البسطرمه.
4: هو انت حبيبي يا ضياء؟ ياه، ده انت خلصتني من مشكله كبيره قوي.
6: تقولش كده يا راجل، احنا اخوات.
4: انا بجد مش عارف اشكرك ازاي.
6: شكرني على ايه يا راجل؟ ده انا المفروض اشكرك. انت ما تعرفش السعاده اللي بحس بيها كل ما اقتل زوجه.
4: بتحس بالسعاده بعد ما تقتلهم؟
6: جدا، مش قادر اقول لك، بتحرق من جوه.
4: لا اله الا الله، يا عيني ده احساس صعب قوي.
6: لا يا عم صعب ايه، بقول لك احساس جميل.
4: اعوذ بالله، انا لا اقول له اعوذ بالله يتحرق، بس ده احساس صعب قوي.
6: ايوه طبعا، ما انا عفريت يعني ايه؟ يعني مخلوق من نار. انت بقى ايه؟ بني ادم يعني مخلوق من طين. يعني مثلا لما يومك يبقى حلو بتقول كان يومي طيب، مش كده؟
4: لا طبعا، يوم طيان دي حاجة وحشة قوي.
6: انتوا بقى متخلفين، عامل لكم ايه؟ مستكبرين على الحاجة اللي اتخلقتوا منها، لكن احنا بنحب النار جدا.
4: طب اتفضل يا استاذ ديابي، هتكمل شغلك ازاي؟
6: استاذ ديابي، هو احنا قاعدين في ميتنج؟ ده انت ناقص تبعت فيا ميل شكر وبونص. يا عم قلت لك تمام في بيتها، بس معلش مش هكمل حاجة غير لما الاستاذ نديم يحاسبني.
4: ابوس ايدك يا ضياء باشا، انا تحت امرك، والله العظيم انا هحاسبك، بس ابوس ايدك، كمل شغلك لحسن الست اللي قدامك دي، لو صحيت هتخنقني، ومش بعيد مع احترامي لسيادتك تخنقك انت كمان.
6: لا انت ازاي كده ما تعرفنيش؟
4: لا هو حضرتك اللي ما تعرفش حنان مراتي.
6: يا الدرجه دي مراتك كانت مبهدلك؟
4: شوف يا ضياء يا اخويا، اسمح لي اشيل الالقاب.
6: لا شيل يا عم، احنا اخوات خلاص.
4: العفاريت مخلوقين من ايه؟
6: نار.
4: والرجاله مخلوقين من ايه؟
6: طين.
4: والستات مخلوقين من ايه؟
6: طين برضو.
4: لا يا سيدي، الستات مخلوقين من ضلع ادم، يعني مخلوقين من عظمه اللي هي في الشمال كده ناحيه القلب، والعظمه دي بقى متعوده على الدوشه، جنبها القلب بيعمل بيم بيم، والمعده بتعمل باك باك، والقولون بيعمل بيم بيم.
6: لا يا راجل.
4: ايوه طبعا، كائن طالع من وسط الدوشه والغازات دي كلها، مستني منه ايه؟ هما بيحبوا الدوشه، يموتوا فيها. تبقى قاعد في بيتك يوم اجازتك ما انت لا بيك ولا عليك، تلاقيها قامت راحت منفضه وجابت المكنسه الكهرباء وتبني كوبري ما بين الحمام والمطبخ، اي دوشه وخلاص.
6: فعلا عندك حق،
4: بس انا مراتي بقى كانت بتشغل المكنسه وتخليني انا اللي اقوم انظف الشقه برضه.
6: هم دماغهم متركبه شمال.
4: عندك حق، الواحد لو يقدر كان يعيش من غير ستات، بس للاسف وجودهم مهم قوي.
6: في بقى قول لي حاجه واحده محتاجين فيها الستات.
4: في ال البسبوسه يعني وكده.
6: قصدك في الهق والمق
4: والطبله والرق. ايوه فعلا.
6: ما هو ده اللي جايب البشر ورا، ان الرجاله ما يفكروش غير في قله الادب، ويفضل الراجل بيدول يلف ويدور ويحرجم عشان يتجوز، وهم يومين ثلاثه تدلع نفسك وبعديها بترجع زي القرد العازب، صح ولا لا؟
4: ما هو الموضوع اصلا مش شبه اللي حضرتك فاكره، اصل الموضوع
6: ولا اصل ولا فصل. طب بذمتك انت متجوز بقالك قد ايه؟
4: سنة.
6: طب بذمتك برضو قلت ادبك اكتر من 3 مرات؟ قول الصراحة، ما تكدبش، احنا عفاريت وبنشوف كل حاجة.
4: عندك حق. طب بما اننا بقينا اصحاب وعشرة وفي بيننا بسطرمة وجثة وتعويذة، استأذنك والنبي تكمل شغلك، الله يخليك، ربنا يعمل بيتك يجعلك في كل خطوة جريمة.
6: ايه يا حسام يا اخي، سيبت عليا، اني على فكرة ما بحبش ادخل المشاعر في الشغل.
4: يعني خلاص هتكمل؟
6: تبرو حسل يا سونسو.
10: يلا اتصل بالإسعاف.
11: بلاش سونسون ديت، خلاص انا اعتبرتها شتيمة والله. اكلمهم اقول لهم ايه؟
10: لهم ان مراتك وقعت ومش عارف مالها.
11: طب لما يكشفوا عليها مش هيكتشفوا موضوع البسطرمة؟
10: لا ما تخافش، الدكتور هيقول كل الاعضاء شغالة عادي ومفيش سبب واضح للغيبوبة.
11: انت متأكد؟
10: عيب عليك يا سونسون، ده انا مرفوض من اعدادي طب.
11: على خيرة الله. ما اتصل بالتليفون. الو، ايوه يا اسعاف، الحقوني الحقوني يا اسعاف الحقوني. مراتي بتروح مني. يا اسعاف. ده لسه ما ردوش.
12: شلطه مرمطه همت رجرتها كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها انواح وشلت الغطا. شلطه مرمطه همت رجرتها كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها انواح وشلت الغطا.
13: طمني يا دكتور.
11: ايوه طمني يا دكتور، طمني.
13: طمني يا دكتور، حنان بنتي جرالها ايه؟
14: ما تقلقوش يا جماعه، ان شاء الله خير.
15: يعني هي عندها ايه يا دكتور؟
14: في الحقيقه كل الاعضاء شغاله عادي ومفيش سبب واضح للغيبوبه، ما تقلقوش ان شاء الله خير.
11: يا ابن اللعيبه ضياء، انت طلعت عفريت بصحيح.
13: طيب ممكن ادخل اطمن عليها؟
14: انا اسف بس لازم اكون صريح مع حضرتك جدا، هي في غيبوبه يعني مش هتبقى حاسه بوجود حضرتك خالص.
13: معلش بس انا عايزه ادخل اشوفها ولو دقيقه واحده.
14: اتفضلوا كلكم شوفوها.
13: يا حبيبتي يا بنتي.
15: اهدي يا هدى اهدي.
14: اتفضل حضرتك كمان لو تحب تشوفها.
11: انا لا لا، اصلا ما اقدرش اشوفها وهي في الحاله دي.
14: ما تقلقش، انا شفت ناس كتير بيجي لها حاله شبه دي وبيفوقوا بعدها وبيرجعوا احسن من الاول.
11: انت متاكد يا دكتور من الكلام اللي انت بتقوله دوت؟
14: طبعا، اوعى تفقد الامل ابدا يا استاذ.
11: يا حبيبتي يا حنان. يا حنان. يا حنان
16: ما تردش فيها الروح، طلعتني بقى من دماغ.
17: الو، ايوه يا حسام.
7: ايوه يا استاذ بلالينو.
17: انا بلالينو. اوكي مش بلاليني، ايه الاخبار عندك؟
7: الاخبار ما تتحكيش في التليفون، انا لازم اشوف.
17: طيب انا قاعد على قهوه بنت جنيه، هبعت لك لوكيشن.
7: جاي لك حالا.
12: عملت يابا اللي عليا بصراحه، هو ده اخري.
11: هيا حطي السودا يا يابا. يا حصتي السودة يا رامة.
17: ما تهدى بقى يا حسام هتفضحنا.
11: أنا مش فاهم، أنا مش عارف إزاي سمعت كلامك. الله يخرب بيتك يا بلالينو.
17: هو إيه الأسامي الغريبة اللي بتقول؟ أنت ما بتقولش بلاليني خالص ليه؟
11: يا سلام، هو ده اللي همك دلوقتي؟
17: أيوة، اسم العيلة
11: يا أخي، يعني العيلة المالكة.
17: المهم طمني، حصل إيه في المستشفى؟
11: الدكتور بيقول إن الأعضاء كلها سليمة وشغالة، مش عارفين سبب الغيبوبة.
17: حلو، ألف مبروك على نجاح الخطة.
11: قصدك ألف مبروك على المشنقة.
17: مشنقة إيه يا جدع أنت؟ إيه اللي بتقوله ده؟
11: زي ما سمعت، الدكتور بيقول إنه شاف حالات كتير زي دي وفاقوا عادي يعني وبيرجعوا أحسن من الأول. يا حصتي السودة يا أم.
17: وأنت صدقت الكلام ده؟
11: ما صدقش ليه؟ ما هو كلام راجل دكتور ومحترم، مش ساحر كده وبينط مع الأسود.
17: يا عبيط، ده بيقول كده عشان يواسيكوا، يعني أنت عايزه يقول لكم إنها هتموت؟
11: أنت قصدك إيه؟
17: قصدي انه كلام بيصبرك بيه انت واهلها، لكن الموضوع خلصان. قوم روح نام وما تفكرش في حاجه.
11: الراجل ده مقنع قوي ليه كده؟ انا دماغي هتنفجر من الصداع.
17: طب يلا قوم روح، قوم. الحساب يا بكلاويز.
12: شلطه مرمطه همت رجرتها كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها انواح وشلت الغطا.
11: يا سلام، اخيرا الواحد رجع. في مفتاح باب العمارة.
18: استاذ حسام ازاي حضرتك؟
11: هو حضرتك بتكلمين انا؟
18: ايوه، انت مش عارفني ولا ايه؟
11: لا والله مش واخد بالي.
18: انا مايا، جارتك اللي في التاسع.
11: جارتي في التاسع. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
18: اهلا بيك. طمني على مدام حنان من فضلك.
11: ما تجيبيليش سيرتها والله، هي لسه في المستشفى.
18: الف سلامة عليها. طيب وانت رايح لها المرة اللي جاية يبقى قولي نروح سوا.
11: تحت امرك طبعا، شوفي تحبي تروحي امتى وانا معاكي، اقصد يعني نستاذن جوز حضرتك الاول.
18: لا انا مش متجوزة.
11: طب حلو قوي، حلو قوي قوي، تمام. تحبي تروحي امتى ولا تطلعي معايا نستنى لحد ما نروح بكرة؟
18: بص خد رقمي ونزبطها سوا عشان لازم امشي دلوقتي.
11: عندك حق، خلاص ماشي. مالين الرقم؟
18: 01.
11: دول رقمين بس.
12: مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة.
11: يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ المزة ديت اهدي الستات ولا بلاش؟ لا والله لا. وكمان ايه اسمها جميل قوي، مايا. مايا مش حنان، نسخة من إليسا بنت الايه. يا الحمد لله اخيرا رجعت البيت وحنام. ايه ايوه كده، الواحد اخيرا هيرتاح وياخد السرير كله لوحده. يا سلام اخيرا حنام.
5: الحمد لله على السلامة يا أستاذ حسام.
11: حنان يا لهوي.
0: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

أستجير بكل عفوك، من بغيرك أستجير، لا إله غير ربي الواحد الفرد الصمد. افتنت قلبي الخطايا وغرني شوف الضرير، واستثارتني عيوبي وشوهت روح وجسد. صرت نفس ما تفرق بين شر وبين خير، كنت أشوف الدنيا لعبة وكنت أظن أني ولد. الندم شقق ثيابي، شفت بعيوني المصير، وما سترني غير سترك يوم عقلي لي جحد. توبتي توبة نصوحة صحت بذات الضمير، والوعيد اللي لغيري بإذن ربي لي وعد. يا إلهي يا إلهي لي جحد، توبتي توبة نصوحة صحت بذات الضمير، والوعيد اللي لغيري بإذن ربي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبتكم نشيدتنا نساء من النبوة في سيرة سيد الأنام مع حبيبي الغالي عثمان، لا تنسون
1: تشتركوا بالقناة.

0: والقلب
1: 99.9.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها.
1: اسمعها تعشقها.

تذعذعه يشنف الأذن نصح حين تبذله ومسمع القلب يسلو حين يقرعه آثاره في رحاب الفكر مشرقة.

0: أعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: عندما تكون صحتك،
5: عندما تكون صحتك
4: هي الأولوية،
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
4: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
5: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
4: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
5: إذن أحسنت الاختيار.
6: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصل تسعة، اسمعها تعشقها.
10: تعشقها.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
0: اسمعها، تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: يبوس عشرة عمر
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
6: يا جو بيت. أوه ليخة
7: اسمعها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت
7: اسمعها

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداءً مستقراً وآمناً. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
4: والمسؤولية.
1: معا
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
4: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: أعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شايل كابوس عشرة عمر
2: شايل كابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن، المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: تي مول،

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيت.
8: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة، اسمعها تعشقها.
6: اسمعها تعشقها.

0: تعشقها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
0: تعشقها. اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت

0: 99
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: هيا على من ترتفع فيه فواتير الكهرباء تكثر فيها الوعود. الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
0: عزيز السائق،
3: آتي محمد الوسيلة والفضيلة،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ وحرص على احترام إشارات المرور. متوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
0: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
1: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: 99.9
0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها

الآخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: الساعة الآن 7:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
11: ناين تي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها
1: تسعة وتسعون

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بكم معا. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأمن.

0: تسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمان والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
6: 99.9.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: الكابوس عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
3: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.
7: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: في عدن, في فين كمان, في كل مكان في يافع. وتحية كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. موضوع جديد مستمعينا الكرام, نخصص لو مساحة خاصة في برنامجنا حديث ما بعد الغروب, بعيد عن ضجيج الحياة أكيد وبعيد عن مشاكلها. حنقضي ساعة كاملة نتحدث فيها مستمعينا الكرام عن الموضوع الذي اخترته اليوم, وأكيد المواضيع اللي احنا بنختارها مستمعينا الكرام هي مواضيع من واقعنا, ومواضيع أكيد بتلامس حياتنا, وأكيد كل شخص في له موقف معين أو صادف من قبل إنه مر في هذا الموقف. احنا اليوم حنتكلم عن فن يعني يمتلكه الكثير من الأشخاص, وهذا الفن يعني إحنا دائما بنطلق عليه مفهوم قلب الطاولة. عندما يتحول الغلط إلى اتهام, وعندما تتحول من ضحية إلى الجلاد, كيف نتعامل مستمعينا الكرام مع هؤلاء الأشخاص؟ يعني كثير ما بندخل في نقاشات حول مشاكل معينة أو أخطاء معينة, لكن للأسف عند التحدث مع بعض الأشخاص عن هذه الأخطاء أو عن هذه المشاكل, نكتشف أنه يعني نلاقي أنفسنا أصبحنا نحن من ندافع على أنفسنا, لأن الأشخاص الآخرين حولوا المسار وجعلونا إحنا الغلطانين من خلال تذكر مثلا أشياء سابقة, ودائما بنشوفهم بيعملوا أنفسهم إنهم الضحايا وإحنا الجلادين, مع إنه إحنا بنكون فعلا الضحايا. فكيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ لأنه في بعض الأحيان بيكون فعلا هذا الفن يستطيع أن يقوم بالكثير من الأشخاص, يا إما للهرب من المسؤولية أو للسيطرة على الحوار أو تجنب الاعتراف بالخطأ. مستمعين الكرام, احنا حنحاول نناقش هذا الموضوع من اكثر من زاوية. ممكن احنا نتحدث عن الموضوع هذا من منظور اجتماعي, ممكن نتكلم عنه من منظور نفسي, ممكن احنا نستمع كذلك لبعض القصص منكم مستمعين الكرام, بعض المواقف. اكيد كل واحد فينا قد مر بهذا الموقف, فكيف تتعاملوا مع الاشخاص الذي يجيدون هذا الفن ويكثر كثرهم في مجتمعنا ويكثرهم في الآونة الأخيرة؟ فإذا مستمعينا الكرام أكيد نقاشنا حيثرى أكثر إذا أنتم تواصلتم معنا وشاركتونا آراءكم في هذا الموضوع, وحكيتوا لنا كيف تتعاملوا مع الأشخاص الذي يجدون فن قلب الطاولة ويجدون فن تحويل المسار من وضع الحقيقي إلى وضع آخر, حتى لا يعترفوا بغلط وحتى لا يتحملوا مسؤولية. أكيد مستمعينا الكرام يعني لا يوجد أحد لم يعاتب أحد. يعني كثيرا ما بنشوف إنه إحنا في بعض الأحيان ممكن نعاتب أشخاص على تصرفات معينة, على سلوك معين, ولكن للأسف عند عتابنا للشخص هذا عن سلوك معين, هو عارف إن السلوك هذا اللي بيقوم فيه سلوك خاطئ, ولكن لقي هؤلاء الأشخاص لديهم فن إنهم يحولوا أخطائهم أو أغلاطهم اللي إحنا جينا وعاتبناهم عليها ويتذكروا فيها أخطاء, أو إنه يبدأ يعني يلومك أنت بعيدا عن الشيء اللي أنت تكلمت فيه عليه. فهنا هو الفن أنه مش قادر يواجهك فيحاول أنه يتلاعب أو يتهرب من الغلط الذي ارتكبه إلى أنه يختار أو يذكر أخطاء لك. ففي بعض الأحيان تشوف أنه خرج عن الموضوع الرئيسي وبتلاقي فقط يرد على الأسئلة أو المواضيع التي تخصه فقط، أما المواضيع الأخرى لا يرد عليها. فعلا الموضوع هذا ممكن يكون مستفز جدا عندما تكون أنت مثلا الذي تعاتب أو حابب أنك تروح تتحدث مع شخص عن تصرفات خاطئة أو أسلوب خاطئ، ولكن للأسف تلاقي هذا الشخص حول المسار وخرج هو من الموضوع وسيطر على الموضوع كامل. في بعض الأشخاص قد لا يستطيع التعامل معهم، ممكن أنه ينتهي النقاش فعلا يعني وأنت متحمل الخطأ نتيجة ليش لسيطرتهم على الموضوع. ففي أشخاص يغيروا الموضوع بالكامل حتى ينسى أصل المشكلة، فكيف نستطيع أن إحنا نتعامل معهم؟ هل نقدر نقول أنه هذه ممكن بس تكون مصادفة، أو أنه للأسف أسلوب يتكرر في كثير من العلاقات بنلاقيه داخل الأسرة أو حتى في العمل أو حتى بين الأصدقاء؟ ممكن نسأل مستمعينا الكرام وكل اللي بيتابعونا، هل نقدر نطلق على هذا الأسلوب ذكاء؟
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: عدنية FM 88.9.
1: عدنية FM
3: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
1: 88.9.
4: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله
0: تردد تسمعنا يا محمد.
5: على هذا التردد تسمعي في الإعلان؟
0: أيوة.
5: لا خلاص ثانيتي.
0: ها؟
5: خلاص تمام ثانيتي.
0: الحمد لله وصلنا على عندك.
5: أيوة تمام. نسمعه من الراديو. تمام أجيب الراديو أنا الحين.
0: الحمد لله.
5: بعد الكمبيوتر حقكم على.
0: كيف حالك صديقنا أحمد؟
5: يا مساء الخيرات. والليرات.
0: مساء النور.
5: والمسرات. يعني سهلين سهلين وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبا.
5: تحية لإلك.
0: تحية
5: لإلك مرتين، للمخرج والمذيع، تحية للطاقم، تحية للمشتركين حبايبنا. يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. آمين آمين آمين
6: آمين.
0: تفضل.
5: شوفوا يا أستاذ الكل، حلقة حلوة ورائعة جدا.
0: تفضل نسمعك.
5: هذا النوع يشبيك تتمالك أعصابك. ولا تستعجل ولا تعطيه فرصة أنه يجرك إلى دهاليز يعني أخرى.
0: هل بتشوف التعامل معه بيكون سهل؟
5: خليك معه في صميم الموضوع، لا يخرجك برا الموضوع. لا يجرك إلى فيما يخصه. لا، ولا تتهور ولا تتسرع في الرد عليه. اسقله نهائيا.
0: طيب.
5: ولا تتساءل.
0: إيش ممكن نسمي هذا الأسلوب؟ بتشوفه تلاعب أو تهرب من المسؤولية؟
5: لا تلاعب.
0: تلاعب.
5: تلاعب هذا. هذا يتلاعب. هذا يعني يشتي إنه لا تنتقده.
0: ولا تغلطه.
5: ولا تغلطه. هو صح. أنت الغلطان. وإذا جيت قدمت نصيحة طلعت أنت الغلطان. ليش تنصح؟ معناته هو ناقص. الكمال لله، نقول له يا أخي الكمال لله.
0: أكيد.
5: الناس كلها تغلط، الناس كلها صحيح. وأنا أنصحك لله بيني وبينك يعني.
0: صحيح.
5: حاول تعدل، حاول. أبدا أنت الغلط، أنا الغلطان قدمك.
0: للأسف للأسف يا كثر الأشخاص هذول في حياتنا صديقنا أحمد.
5: متعبين جدا
0: ومستفزين جدا.
5: مستفزين إذا تبند الحوار معه نهائيا. الله معك يا حبيبي، أنت تروح من اليمين أنا أروح من اليسار. الله معك.
0: يعني ممكن نقول إن الأسلوب هذا ممكن إنه يقطع علاقات كثيرة.
5: ممكن أكيد ما هو أصلا بيكون تركيبته مختلفة. طالما هو وصل هذا الحد معناته تركيبته مختلفة. كيف بنسد أنا وهو بالآراء بالمشاركة بالرأي بالنصيحة؟ كيف بنشارك إذا كان هو هكذا مزمت يعني
0: صحيح
5: وقالب للأمور تحت فوق؟ كيف بنسد حتى بالهدرة بالنقاش بالمواضيع الشخصية بيني وبينه؟ صعبة جدا. هذا نخرجه خارج نطاق التغطية، يروح على كذاك بعيد نفسه هنا لا يدخل بيننا.
0: صحيح، لأنه
5: هذا آخر كلام.
0: صحيح، شكرا لك.
5: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك عزيزنا أحمد وصديقنا أحمد. فعلا يعني بنوصل لمرحلة أنه مهما حاولنا أن إحنا نحافظ على هؤلاء الأشخاص إلا أنهم هم اللي مش متمسكين فينا. يعني وين المشكلة إذا أنت تقبلت كل عتاب بسعة، يعني تقبلت الموضوع هذا؟ وين المشكلة إذا أنت قلت أنا غلطان أو أنك اعترفت بغلطك؟ وين المشكلة لو أنت اعترفت بأنك مقصر مثلا أو مذنب؟ يعني زي ما تحدث صديقنا أحمد أنه ما فيش حد كامل والكمال لله وحده، وأكيد كل شخص ممكن أنه يكون في عنده قصور، إن كان في عمل، إن كان في علاقة، إن كان في أي شيء. فإن إحنا مثلا نغلط هذا الشيء وارد جدا، فليش عندما أحد يغلطنا على شيء لا نعترف بالغلط ونحول مسار الموضوع أو نخرج من الموضوع يعني الحقيقي أو من أصل المشكلة إلى مشاكل أخرى، ونبدأ يعني ندافع على أنفسنا من خلال ذكر أخطاء سابقة أو ذكر الشخص الذي فتح الموضوع بأخطاء وما كانش في داعي إن إحنا نذكرها في هذا النقاش. مستمعينا الكرام أنه في أسباب كثيرة ممكن تخلي الأشخاص يعني يقوموا بمثل هذا الأسلوب أو يتفننوا بمثل هذا الأسلوب، وهو الهروب من تحمل المسؤولية. في كثير أشخاص لا يتحملوا أخطائهم أو نتيجة أخطائهم، وبتلاقيهم أصلا لأنهم لا يستطيعوا تحمل هذه النتائج لا يعترفوا بأخطائهم، فبيستخدموا مثل هذا الأسلوب كوسيلة للدفاع. وبعض الأشخاص للأسف بيشوف أنه من خلال القيام بمثل هذا التصرف أنه بيحافظ على صورته المثالية اللي هو طارحها لنفسه بأنه دائما على حق. وهذه هي المشكلة، إنه الأشخاص اللي دائما بيشوفوا أنفسهم إنهم على حق هم كمان من أكثر الأشخاص اللي ممكن يستخدموا هذا الأسلوب بدون وعي منهم، لأنهم خايفين لو مثلا اعترفوا بأخطائهم أو غلطهم فإنه هنا صورتهم المثالية ممكن إنها تسقط أو تهتز.

بيصعب عليهم الاعتذار، يعني كلمة أنا آسف، أنا مقصر، أنا مثلا ما كنت أقصد، بيلاقيها صعبة عليه، فتلاقيه لا يمكن أنه يتقبل مثل الانتقادات، يتقبل مثل العتاب، يتقبل مثل مثلا تقول له لا أنت لازم تصلح أسلوبك، أنت هنا كنت غلطان، ما يتقبلش هذا الشيء لأنه كمان مش قادر أنه يعتذر أو يصعب عليه الاعتذار. كذلك في أشخاص للأسف بيكون عندهم رغبة في السيطرة على كل شيء حتى في الحديث، حتى إذا جيت ناقشته وفتحته بالحديث بتلاقي حابب إنه يقلب كل شيء، أنا الحديث هذا ما عجبنيش، فأنا لازم أقلب أو أسيطر على الحديث حتى بيكون هذا الحديث مناسب لي، مناسب لآرائي، أظهر فيه شخصيتي أو أظهر فيه مثاليتي. نتكلم مستمعينا الكرام في كل المواضيع اللي بنحكيها انه كمان للتربية دور كبير جدا مستمعينا الكرام في انه مثلا ننشئ شخصيات تعترف بأخطائها او شخصيات لا تعترف بأخطائها. فمن نشأ في بيئة يتم الاعتراف فيها بالخطأ يستطيع أنه يواجه مثل هذا المشاكل أو الانتقادات، ولكن من تربى في بيئة أو نشأ في بيئة تشوف أنه الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ هو ضعف، فهنا تلاقي غير قادر على تقبل النقد، غير قادر على تقبل العتاب، غير قادر على تقبل أي ملاحظة، فتلقائيا بيحاول أنه يدافع عن نفسه من خلال استخدام هذا الأسلوب ويتفنن في استخدام هذا الأسلوب. قد ممكن يعني مستمعين الكرام ان احنا نسأل انفسنا انه ما هي الاساليب اللي ممكن يقوم فيها الكثير من الاشخاص الذي لا يعترفوا باغلاطهم، يعني وكثيرة هي المواقف التي مرت علينا مستمعينا الكرام. ان المواقف هذه انه ممكن احنا بنروح نناقش مشكلة، حتى مثلا ناخذ مثال، تروح مع مدير عملك وتناقشه في موضوع او في مشكلة وحابب انه يحل المشكلة، هو عارف انه مسؤول عن هذه المشكلة، ولكن تهربه من المسؤولية ممكن انه يغير الموضوع، وبدل ما يناقش المشكلة اللي انت جاي اصلا علشانها تلاقيه يا اما بيفتح موضوع اخر يا اما بيفتح مشكلة اخرى، علشان ايش؟ يشتتك ويخلي الجميع يركز على موضوع اخر غير الموضوع اللي هو مطروح، لانه هو عارف ان هذه مسؤوليته، فعشان يتهرب من هذه المسؤولية فتلاقيه يتهرب بفتح مواضيع اخرى، موضوع اخر يا اما بيفتح مشكلة اخرى، علشان ايش؟ يشتتك ويخلي الجميع يركز على موضوع اخر غير الموضوع اللي هو مطروح، لانه هو عارف ان هذه مسؤوليته،

والأسلوب هذا دائما إحنا ما بنشوفه خصوصا في العلاقات. تكثر هذه الأساليب في العلاقات إنه دائما بتلاقي الشخص الذي تتحدث فيه عن خطأ معين دائما ما بياخذ دور الضحية دائما، وبتلاقي بيكون صحيح إنه هو المتسبب بالمشكلة، ولكن أصبح عنده أسلوب للهروب من الاعتراف بالغلط بإنه يمثل دور الضحية، وتلاقيه على طول يبدأ يتهم الناس إنكم أنتم تهاجموني، إنكم أنتم تكرهوني، أنا مظلوم، أنتم دائما بتسوء فهمي، أنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم. فيبدأ على طول يعني من خلال هذا الأسلوب يتحول من الجلاد إلى الضحية، ويعني خوفا فقط من إنه يتحمل مسؤولية غلط معين فيقوم باستخدام هذا الأسلوب. في أشخاص حتى مستمعينا الكرام لما مثلا تبدأ تتحدث معه عن غلط معين أو خطأ معين، للأسف تلاقيه يذكرك بأخطائك السابقة، وهذا ممكن نلاقيه أكثر في العلاقات الأسرية، وممكن نلاقيه كمان في مجال العمل. في بعض المدراء ما بيكونش عندهم فهم للإدارة، وبيكون عندهم سوء في الإدارة، فكل ما فتحته مثلا عن موضوع أو عن خطأ معين أو مشكلة معينة تلاقي مباشرة ذكرك بأخطاء سابقة أنت ارتكبتها. ليش؟ حتى مثلا إنه يشتتك أو إنه يعني يخليك تدافع عن نفسك. يعني أنت حتجلس تدافع عن نفسك، وممكن دفاعك عن نفسك لأنه ذكرك بأخطاء سابقة يخليك تنسى أصلا الموضوع اللي أنت فتحته معه، المشكلة اللي أنت جاي تناقشها معه. فهذه من الأساليب اللي دائما إحنا بنتعرض لها، ودائما بنقول إنه لازم إحنا نفهم مثل هذه الأساليب حتى يعني نستطيع أن نواجه مثل هؤلاء الأشخاص. فإذا أنا شفته أنه مثلا بيبدأ يذكرني بأخطاء ماضية، فأنا مش لازم أنفعل، مش لازم أعصب، أظل متمسك مثلا في نقاشي وفي موضوعي اللي أنا أصلا خصصته للنقاش معهم. مستمعينا الكرام حنتكلم على الموضوع هذا أكثر من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية، وكيف هذا أصلا ممكن يكون مرتبط في الناس، وننظر له من زاوية اجتماعية ونفسية. وحنتكلم أكيد عن كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص، ومن دون ما إنه نخسرهم، لأنه زي ما تحدثت ممكن مثل هذه الأساليب تخلينا نخسر الكثير من الأشخاص ونخسر الكثير من العلاقات. لكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نواصل مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.

0: 94.9 قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي، فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت. أوه. ليخة.
7: اسمعها.

0: نعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل.

0: تعشقها تعشقها.
1: هذه أغنية جديدة من كلمات صدى الحرمان وغناء آدم محمد أضيفة.
2: حبيب الروح ما خلى ومال الحب أنا حاصل.

لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. أهلا وسهلا بالجميع، ونواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم وسؤالنا المطروح: عندما يتحول المتهم إلى ضحية، كيف ممكن إحنا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ وزي ما حدثنا في البداية مستمعينا الكرام أنه كل علاقة إنسانية أو إحنا علاقاتنا بشكل عام، إن كانت في الأسرة أو حتى في العمل أو حتى بين الأصدقاء، ممكن أنه نتعرض فيها لخلاف، ولكن الطريقة اللي إحنا بندير هذا فيها هذا الخلاف، أو الطريقة اللي إحنا بنناقش فيها الخلاف هذا، هو اللي بيقرر إن إحنا علاقتنا هذه تستمر أو إن علاقتنا تنتهي. هل ممكن إحنا نوصل فيها لحل، أو إنه للأسف ممكن تتعقد أكثر وأكثر؟ كثيرة هي الأمثلة الواقعية مستمعينا الكرام اللي احنا تحدثنا عنها، ممكن انه نتعرض لها في حياتنا. مثلا انت اذا ذهبت يعني لزميل مثلا في العمل، بتشكي له او حتى لمديرك المباشر في العمل، وبتقول له مثلا انك انت مثلا ما بتقدرش عملي، او ما بتشكرش الجهود اللي انا قمت فيها، او انك مثلا ما اعطيتنيش مكافأة لعملي اللي انا قدمته. فبتلاقيه يقول لك اصلا انت تذكر ذيك اليوم لما انت عملت العمل هذاك وتسببت لنا بخسارة في هذاك العمل. فتلاقيه يهرب من المشكلة الرئيسية الى مواضيع اخرى، ويفتح مواضيع اخرى حتى يتهرب من المسؤولية او الغلط الذي وقع فيه. احنا ممكن نسأل نفسنا سؤال انه ليش الاشخاص يعني يقوموا بمثل هذا الأسلوب، أو ليش يتكرر هذا الأسلوب مع كثير من الأشخاص؟ فأكيد كل شيء له سبب أو له عامل معين. فعلم النفس طبعا أشارت الدراسات في علم النفس أن الإنسان مستمعينا الكرام بطبيعته دائما بيحاول أنه يحافظ على صورته المثالية أمام الناس، بيحاول يحافظ على صورته اللي هو طارحها أنه هو ما بيغلطش. فلما يشوف أنه هذا الموضوع ممكن يهد صورته، فبتلاقيه يستخدم هذه الوسائل. فحماية صورتهم وحماية الذات وحماية المثالية التي هم طارحينها هو بيكون السبب الرئيسي لمثل هذه الأساليب. كمان مستمعينا الكرام، في يعني كمان دراسات أثبتت إنه أو أبحاث في مجال التواصل إنه التركيز على المشكلة بدل من الشخص يقلل من تصاعد النزاعات ويزيد من فرص الوصول إلى الحلول. وممكن إنه لا نصل إلى حل أو تنتهي أو ينتهي الخلاف بقطع العلاقة، لأن كثير من الأشخاص ما ركزوش على المشكلة وإنما ركزوا على أخطاء الآخرين. فبجد يعني إحنا إذا شفنا إنه شخص طرح مشكلة، لو إحنا ركزنا على المشكلة ووجدنا لها حل، أعتقد هنا المشكلة حتنتهي. لكن لو إحنا ركزنا على أخطاء الأشخاص الآخرين، بنشوف إنه خرجنا من النقاش هذا مش بمشكلة واحدة فقط، بمشاكل عديدة. يعني إحنا ممكن إن إحنا نشوف الشخص هذا إيش مخبي في قلبه علينا من كلام، وممكن تظهر هذه الأشياء في نقاش موضوع معين. Thank you.
مستمعين الكرام أن هذا الأسلوب اللي يقوم فيها الكثير من الأشخاص يعني هو بيأثر على علاقاتنا بشكل سلبي جدا. وزي ما قلت إحنا في بعض الأحيان ممكن إحنا نحاول نحافظ على علاقة معينة، ممكن نحاول إن إحنا نحافظ على عمل معين، فتكرار مثل هذا الأسلوب ممكن إنه يعني خلينا نرهق نفسيا، وإحنا بنحاول نبرر للأشخاص أو إحنا بنحاول إن إحنا نشرح للأشخاص أخطائهم ونشرح لهم أغلاطهم، وفي كل مرة بنشوف إنه لا الناس هذولا مش مقتنعين، فهنا إحنا بنرهق نفسيا لأن إحنا بنحاول نبين لهم الخطأ أو حتى نوضح لهم طريقة التعامل معنا، لكن للأسف مش راضين يفهموا. وإحنا لأن إحنا حابين نحافظ على هذه العلاقة فتلاقونا نرهق أنفسنا حتى نحافظ على هذه العلاقة، ولكن في الأخير قد نصل إلى طريق مسدود ولا نستطيع أن نحافظ على هذه العلاقة بسبب تراكم المشكلات وعدم وجود حلول لهذه المشكلات.

0: نسأل أنفسنا سؤال إنه بجد يعني كيف نتعامل معهم؟ احنا خلاص احنا هنا الان وصلنا الى طريق مسدود, ما قدرناش نتعامل مع هؤلاء الاشخاص. دائما كل ما بنتكلم مع هؤلاء الاشخاص حول خطا معين, حول مشكله معينه, دائما بنشوفهم يا اما بيهاجمونا او يا اما بيبرروا افعالهم او يا اما يذكرونا باخطائنا السابقه. فكيف نستطيع ان نتعامل مع هؤلاء الاشخاص؟ فزي ما تكلمت في البداية إن إحنا لا نعطي الشخص هذا ما يريده في إنه مثلا يتوهنا عن المشكلة الرئيسية أو الموضوع الرئيسي اللي إحنا بنتحدث عنه, وممكن إن إحنا ما ننجرفش وراء الموضوع الجديد. وكل ما يحاول يخرجونا أو كل ما يحاولوا يخرجونا من الموضوع نحاول إن إحنا نعيدهم للحوار بهدوء إلى القضية الأساسية وإلى المشكلة الأساسية اللي إحنا طرحناها. فمثلا ممكن يعني انه احنا لو حبينا نتحدث عن مشكلة معينة, ممكن انه اذا هذا الشخص ذكرنا بموضوع سابق او مشكلة سابقة, ممكن احنا بنقول الان خلينا في الموضوع الرئيسي وفي صلب الموضوع اللي انا طرحته لك وفي المشكلة اللي انا طرحتها لك, ومن ثم نتكلم عن المواضيع الاخرى. بهذه الطريقة ممكن احنا نحافظ على الموضوع وما ننجرفش معه مثلا او ما نغيرش الموضوع الرئيسي اللي احنا تحدثنا او نتحدث عنه. أحيان نلاقي إحنا كذا بطبيعتنا مستمعين الكرام, إنه لما حد يتهمك بتلاقي نفسك على طول حابب إنك تدافع عن نفسك. فممكن يتحول النقاش إلى معركة, أنت في هذه المعركة تحاول إنك تثبت نفسك, إنك تحاول إنه تبرئ نفسك من الاتهامات التي بيقولها الشخص الآخر. فعشان كذا علشان تتعامل مع هؤلاء الأشخاص لا تحاولش إنك تدخل معهم في معركة لإثبات من هو الشخص يعني المنتصر أو لا. لا, حاول إنك تتعامل مع الموضوع بسهولة, وزي ما تكلمنا ممكن إنك تقول هذا مش موضوعنا الآن, موضوعنا الحقيقي هو هذا. فياريت لو في عندك آراء أو لو حابب تذكر أخطاء سابقة أنا قمت فيها, ممكن نخليها في نقاش آخر أو لوقت آخر. ممكن أنا بعدين أرد عليك على هذه الاتهامات, ولكن خلينا الآن نرجع لموضوعنا الحقيقي. ممكن إن إحنا بهذا الأسلوب نحاول إن إحنا نخفف من حدة النقاش ونتعامل مع الشخص الذي دائما ما يتفنن باستخدام هذا الأسلوب للهروب من الاعتراف بالغلط. ودائما مستمعينا الكرام ممكن نقول إن إحنا لازم إن إحنا نضع حدود للأشخاص الذي دائما ما نتعامل معهم, لأنه في بعض الأحيان جد حتى وأنت بتناقش شخص عن شيء معين تلاقي هذا الشخص النقاش معه جدا جدا صعب, وممكن يتحول من مجرد نقاش عادي إلى نقاش فيه إساءة, فيه إهانة, فيه تكرار للاتهامات. ف من الأفضل إن نشوف لو تحول النقاش إلى إساءة أو إهانة أو إلى اتهامات إن إحنا ننهي النقاش مع هؤلاء الأشخاص, وممكن إنه نأجله إلى وقت نكون فيه إحنا أكثر هدوءا وكذلك الطرف الآخر أكثر هدوءا. كل هذه الأشياء إحنا نتحدث عنها مستمعينا الكرام للحفاظ على علاقاتنا, لأنه ممكن هذه الأشياء تحدث مع أقرب الناس ممكن تحدث بين زوج وزوجته. فعشان العلاقة تستمر وما تسدش المشكلة بسبب سوء تقدير أو بسبب سوء فهم أو بسبب عدم يعني الاعتراف بالأخطاء، فممكن إحنا نقوم بمثل هذه النصائح اللي أنا قدمتها حتى نخفف من الخلافات التي تحدث مستمعينا الكرام بيننا البين. يعني كثيرة هي من العلاقات التي للأسف انتهت بسبب مواضيع جدا جدا بسيطة، ولكن عدم التقبل هذا مثلا الكلام أو عدم الاعتراف بالغلط تسبب بإنهاء هذه العلاقات. وللأسف في بعض الأشخاص تلاقيهم جدا جدا يكونوا متمسكين بآرائهم، للأسف تلاقيه جدا يعني يحسب أنه اعترافه بالغلط أنه إنسان فاشل، أنه إنسان قيمته نزلت بين الناس، أنه إنسان فلان تغلب عليه بمجرد ما اعترف على غلطه. للأسف هم أصلا قانعين أنفسهم بهذا الشيء، فتلاقي ما عندوش مشكلة أنه مثلا يخسر علاقة معينة على أنه مثلا يعترف بالغلط، لأنه شايف في اعترافه للغلط التقليل من قيمته. فممكن أنه يخسر علاقة، ممكن حتى أنه يخسر فرصة عمل بسبب عناده وبسبب عدم تقبله للأخطاء وعدم اعترافه بالأخطاء. وفي كثير يعني بينسى أو ما بيركزش على قيم الاعتذار يعني وقيمة أنك تعترف بخطأك. طبعا هذه من القيم التي دائما إحنا ما بنتحدث عنها، يعني اعترافك بخطأك شيء بيكبرك، عمره ما كان اعترافك بخطأك شيء بيقلل من قيمتك. اعترافك بخطأك يعني إذا أنت ارتكبت خطأ، كلنا إحنا بنخطأ، بس اعترافك بخطأك ممكن أنه يحافظ على علاقات كثيرة. فوين المشكلة إذا أنت اعترفت بخطأك؟ حتى اعتذارك اللي ممكن أنت تعتذر فيه ممكن أنه يحافظ على مكانة شخص عندك، ممكن يحافظ على علاقتك بأشخاص. فلماذا يعني بتشوف أنه من الاعتذار فشل أو أنه الاعتذار ضعف؟ عمره ما كان الاعتذار ضعف مستمعينا الكرام، وإنما دائما الشخص الذي يبادر دائما بالاعتذار يعني هو يكون من الأشخاص اللي بتكبر قيمته عند الناس وبتكبر مكانته عند الناس، لأنه هو من بادر بالاعتذار. دائما حتى إحنا بنقول إن الشخص هذا كويس إنه اعتذر، يعني كثير من الأشخاص دائما ما بيحاولوا إنهم يعتذروا حتى يحافظوا على العلاقات. ففين المشكلة لو أنا ارتكبت خطأ إن أنا أعترف بخطأي وإن أنا أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته؟ دائما بنشوف أنفسنا إن إحنا صح، يعني حتى وإحنا بنرتكب الأخطاء وإحنا نكون عارفين إن إحنا مخطئين. للأسف إنه في ناس بيكونوا أصلا عارفين إن هذا خطأ ولكن هم مستمتعين بهذه الأخطاء. ما أدري هل هي سلوكيات متعمدة يقوم فيها الأشخاص، أو إنه الأشخاص هؤلاء يقوموا بهذه السلوكيات بدون وعي. هل يعني هؤلاء الأشخاص عندهم مثلا مشاكل نفسية بتخليهم مثلا يعملوا هذه الأشياء، أو إنه تعود على إنه يقوم بمثل هذه الأساليب وبيشوف نفسه إنه محافظ على صورته المثالية أو أنه صورته كويسة، أنه دائما أمام الناس ما بيحاولش أنه يظهر أخطائه. يعني دائما بنسأل أنفسنا وبنسأل هؤلاء الأشخاص أنه لماذا أنتم تتعمدوا القيام بمثل هذه السلوكيات؟ لماذا أنتم دائما تحاولوا أنكم تغيروا مسار الحقائق؟ لماذا دائما لما حد يناقشكم على شيء معين أو على مشكلة معينة تجدوا أنفسكم أنتم الصح وهم الخطأ، ولا يمكن أنكم تتنازلوا ولا يمكن أنكم كمان تعترفوا بهذه الأخطاء؟ لازلنا إلى الآن مستمعينا الكرام، للأسف كثير من الأشخاص لا يمتلكوا أسلوب للحوار. يعني في عندنا مشكلة إن إحنا ما بنسمعش. إنه أنا لو مثلا تحدثت مع شخص أو حبيت أتكلم عن شيء مضايقني من شخص ما بنستمعش. ليش؟ على طول بنهاجم. هذه المشكلة موجودة عند كثير من الأشخاص، إنه ما بيكونش عنده إنه يمكن الشيء اللي قلته وارد، يمكن أنا صح تصرفت هذا التصرف بدون وعي بدون قصد، يمكن صح أنا أسأت الفهم وقلت كلام ما عجبكش في هذا الوقت. مشكلتنا الوحيدة مستمعينا الكرام إن إحنا ما بنستمعش لبعض وما بنتركش لأنفسنا فرصة إن إحنا نتحدث. هي هذه المشكلة، ما فيش عندنا حوار صحي ممكن نخرج فيه بحلول. فبنلاقي دائما أغلب مشاكلنا عندما نناقشها للأسف تخرج بمشاكل كثيرة، حتى يعني في الأسرة نفسها ممكن تكون مشكلة بسيطة، ولكن لأن إحنا ما بنسمعش بعض، لأن إحنا ما بنتحاورش مع بعضنا حوار كويس، لأن إحنا ما بنتركش لأنفسنا فرصة للحديث عن أنفسنا، فبنلاقي أن المشكلة بتكبر. فدائما بنقول متى نتعلم أسلوب الحوار في بيننا البين، متى نتعلم فن معالجة المشكلة. للأسف إحنا بدل ما نركز على الحلول نجلس نركز على المشكلة، نركز على المشكلة، نركز على المشكلة، وبعدها يضيع الوقت وإحنا ما خرجناش بحلول. دائما أنا لما يكون في مشكلة أسأل الأشخاص اللي أمامي أقول لهم طيب الآن إيش الحل؟ خلاص إحنا وقعنا في المشكلة، المشكلة هذه أصلا إحنا واقعين فيها. الآن الوقت اللي إحنا حنضيعه وإحنا نلوم فلان ونلوم حد ونلومك، أصلا أنت سويت كذا، أصلا أنت عملت، أصلا لا، خلونا الآن نركز إحنا كيف نحل هذه المشاكل. ودائما مستمعينا الكرام خلونا نركز انه الشجاعة عمرها ما كانت بالانتصار او انك انت يعني تبرئ نفسك من اي مشكلة حصلت او انت تكون متسبب فيها وانت خرجت وانت منتصر فيها. لا، الشجاعة مستمعينا الكرام ممكن تكون في القدرة على تحملك للمسؤولية، وكذلك تكون القدرة على اعترافك في الغلط، وكمان الشجاعة تكون عندما تمتلك القدرة على الاعتذار. وتذكروا مستمعينا الكرام إنه دائما العلاقات الناجحة يعني ما بتخلاش من الأخطاء، وكل علاقة ممكن يكون فيها خطأ، ولكن العلاقات الناجحة دائما تكون أساسها الصراحة، تكون أساسها الاحترام، يكون أساسها تقبل الرأي، تقبل الانتقاد. فدائما بنقول كلما حاولنا أو إذا إحنا نشتي نحافظ على علاقاتنا لازم إن إحنا نتقبل آراء بعضنا البعض. إحنا ممكن نتعرض للانتقاد، فبدل ما إحنا نقول فلان ليش انتقدتني، لا، إنه أحاول أركز كيف أنا أصلح من نفسي. وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام بتمنى يعني ان احنا نجلس مع انفسنا شوية، نركز على تصرفاتنا، نشوف قد ايش هذا الاسلوب ممكن انه يأثر على علاقاتنا. في اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟ تمام
0: الحمد لله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. احنا طبعا باقي معنا دقيقتين فقط، احنا بنتكلم على الاشخاص اللي دائما بيحولوا انفسهم من متهمين الى ضحايا، ودائما ما بيدعوا انهم مظلومين، كيف نتعامل معهم؟
1: والله ما اسمع. ايش قلتي؟
0: تسمعني؟ احنا بنتكلم عن الأشخاص اللي دائما ما بيحولوا المشاكل أو بيغيروا المشاكل عندما لا يستطيعوا الاعتراف بالغلط، يعني ما بيعترفوش بغلطهم أو بينكروا أنهم أخطأوا، كيف نتعامل معهم؟ تسمعني؟ مش عارفة إذا كان يسمعني أو لا. ألو. إذن مستمعينا الكرام، احنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وإن شاء الله نلتقي غدا في نفس الموعد ونفس التوقيت. شكرا لكل من استمع لنا ولكل من تابعنا، وإلى اللقاء. كنت معكم من الإعداد والتقديم علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: بنافع للعود الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: اسمعها.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: مستشفى الرياضي الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الرياضة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: ربنا يكرم. تفضل يا عم ضمون.
3: لا والله بتفضل انت الأول.
2: اتفضل.
4: انت بتقول ايه يا ماجي؟
5: اه هو ده اللي حصل.
6: يا حبيبي يا ابني.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر الصعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين: تدشين مشروع مدارس أعمال المزارعين لتعزيز الإرشاد الزراعي في تعز. تنفيذي المنصورة يعتمد تسمية مستشفى المنصورة الجراحية العام بدلا من مستشفى 22 مايو. أمن ساحل حضرموت يكرم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات. الخنبشي يؤكد على أهمية توسيع الرحلات الجوية واستكمال تأهيل مطار الريان الدولي. اختتام ورشة بالمكلا لتعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي في القطاع الزراعي. وزير المياه يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز إدارة الموارد المائية والتكيف المناخي. إلى التفاصيل: دشن المهندس عبد الله عثمان الدعيس مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز، وبمشاركة المهندس مختار عبود مدير عام الإرشاد والتدريب الزراعي، مشروع مدارس أعمال المزارعين الهدف إلى تطوير الإرشاد الزراعي ونقل

من مسؤولي الوزارة. أقر المكتب التنفيذي في مديرية المنصورة برئاسة أحمد علي الداؤودي مدير عام المديرية تغيير اسم مستشفى 22 مايو إلى مستشفى المنصورة الجراحية العامة، كما ناقش الاجتماع تطوير الأداء الإداري والخدمي. واستعرض محمد صالح الخبيري مدير مكتب التعليم الفني أوضاع القطاع، ورحب بتعيين المقدم فهمي ناصر السهيبي قائدا للقطاع الثالث بالأمن الوطني. كرم العميد عبد العزيز عوض الجابري مدير عام أمين وشرطة ساحل حضرموت منتسبي إدارة مكافحة المخدرات تقديرا لجهودهم في مكافحة التهريب والترويج، وأكد بحضور العقيد عبد الله الدقيل والعقيد فيصل الجابري استمرار دعم الإدارة، فيما شدد الرائد والضاح عمر على مواصلة تنفيذ الخطط الأمنية لحماية المجتمع. اطلع سالم أحمد الحنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت على أوضاع المطار واحتياجاته التشغيلية، وأكد على أهمية زيادة الرحلات الجوية واستكمال مشاريع التأهيل والتطوير لتحسين الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة. اختتم المهندس زاهر بن خواري الكتيري وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ورشة تدريبية بالمكلة حول الامتثال البيئي والاجتماعي ضمن مشروع الزراعة المستدامة.

0: قدرات. بحث المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة مع محمد بركة مسؤول مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية، وسيما فارما محلل السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والتكييف مع التغير المناخي، مع
1: بطولة
0: على
1: أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب
0: ودعم قدرات القطاع.

0: محمد. إلى اللقاء.
1: عام 2026 إذاعة عدنية FM 89.1. واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، مع كل هدف حكمة.

0: شايل كابوس عشرة عمر.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس
4: عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: عزيزي السائق،
12: عزيزي السائق،
11: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
12: فلا يمكن تعويضها.
13: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم.

0: حياتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزهل ما كل لي غكلمة ترى نسيت راسي عيني شوف في السماء
2: 99.9.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل الكابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
11: ليش مش شايل كابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن. وليش مش شاي؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
11: وليش مش شاي الكابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف
11: كيف يا صباح الشاي.
12: لا تحاول.
11: حلوة
12: صباح البن أحلى.
11: شاي الكابوس.
12: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
14: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
15: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: بيبو.
1: والله
0: حشتني. انت دول متخاصمين؟
1: لا متصالحين استاذ،
0: دايما متصالحين.
2: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت
2: عامل ايه؟
1: كويس.
2: عامل لك مفاجاه.
0: عزيزو
2: تعالى. عزيز
3: يا ريس.
2: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
2: يا بابا. يا بابا يا بابا.
3: ازيك يا سلام يا حبيبي.
2: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي؟
2: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان.

0: بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسة أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770 بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
4: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
4: رعاية الأطفال.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: شفتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
8: 99.

It's party time!

Maraca, you, baby.

0: هو كل يوم كشري كشري؟ شوف لنا حل يا عم، ده انت لو عصرتنا هنزل دقة.
1: هو ما فيش غير حل واحد، الدولة.
2: يا جماعة من النهاردة مفيش كشري، يلا بينا انت وهو.
1: طب الكلام على ايه طيب؟
3: الكلام على بروتين يابا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعل

واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت

أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل

أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

أتوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا

أبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

برحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب

اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا

مسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق

ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا

الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

ماليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما

نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن

الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم.

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل

واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه

لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر

نارا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم

منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون.

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما

قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم

طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال

فأرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها